0: مثل البهائم لا في خير وفي شر أنت عبد الله
1: European Community European Community European Community
2: European Community Environment Ministers